تصدقنا ولا صلينا. إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقيدا. نجين تيال تويمو نجين تيال نبدوون تيال دينو أم جبوك الإسلام موك يالا باخرك خيو لنيو الإسلام budiwon ak yalla itam dañu am xol buñu mëna faraxé ak li nekk ci yiw ci sax budiwon ak ndax yalla itam duñu julli mukk ak xéewal yoré yi nekk ci julli ñun dal su deene amna ay kacior yu bon ay noné l'islam yu bëw ci suñu kaw néni bu bëgg ñu fitnal dañuy bañ dañuy lank ndax ab julit jom rek la am

ابن اسحاق وخنني مام حجاج ابن علاق كلي في ما كي يتخوننو دبتي بير ما شيء ديكو جابلي تي بروم بوبو فور ني فاي كوكو نانا موسوما جيس نانا كروك كي كوميرسان يو غاوي نونو فاي بور ناخ ميكتي ريك كي نيو ام ديما ديف سي سن خول نانا باني ما فاي سما بور ناك نانا تي لا نييو تي سما سخنا سوسوما جيل علال جيما كو دنكول نانا سخنا سيتم دادي جيل علال جي جوخمكو نانا بي عباس بن عبد المطلب nga xamne bayila ci yonent bi te tubon mom abbas dafa tub ba pare nek makk ci jamono bi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngi don khalid yahutu khaybar bobu fek na abbas ibn abd al muttalib bobu mo nga makk waye bobu itam fek na mu nek julit abbas mi bay takhlit yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom ak bayam abdullah ño bok abdul muttalib mo len def abbas bi mu degge xabar bi ñew na ci waji nga xamni mo fi indi xabar bi te modi hajjaj ibn ilaq neena bi mu ñewé ci hajjaj neena mu ko fekk mu ngi taxaw ci ben cantine ci marché bi neena منكو يا حجاج ما هذا الخبر الذي جئت به منكو خبر بيغا اندي نمو منا نيكي حجاج ني ما وخك عباس نكو وهل عندك حفظ لما وضعت عندك منكو نخ سكر بما لنا ردينك منكو غارد بدو سن عباس بن عبد المطلب نكو واواو منك فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء منك من المتترك بنيويت من نيار نخف إني في جمع مالي كما ترى من كتب من قد جل سماء لكم نيغ مجيسي كما شبي كنك في دبر أبو السكر تدفع ملوم لبقدي تلو السكر له كن فانصرف عني حتى أفرغ mune ko kon nak may mu tuti rek dama nopi hajjaj neena bama noppé ci dajalé sama alal neena ba wajjal sama bop nak pour wara genn dëkk bi neena ci la dajé ka abbas mi neena dal di waxtaan ak mom nak waxtaanu bir nek maniko ihfad alayya hadithi ya abul fadl فإني أخشى الطلب ثلاثا منكو يو عباس يو من خمني يادي أبا الفضل نخ عباس دفع أمون دوم جتو دو فضل مي فضل ابن عباس مملن دان داكن تلين بايم بيت عباس متخل لينجيس من عباس ابن عبد المطلب لينجيس إتم منكو أبا الفضل منكو يو أبا الفضل sama secret bi dama bëgg nga dencal mako soko dencé nak lu mat ñetti fan dama genn dëkk bi man nga ko siwel wayé fi genn guma dëkk bi dal bam am ñetti fan bu siwel xabar bi nak mo dine inni wallahi laqad taraktu ibna akhika arusan ala binti malikikum yani safiyyah bint huyay ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه حجاج نكو يو عباس جينا تي يالا ميم بيندوني صدوم جوجو نيو واخ محمد بايناكو موغي سيتال تي دومو بورو يهودي ndax kat nangu na khaybar duma na len jël na seeni

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما

أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

قلوبكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي كنا بنيو سنت يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي اي نيام اك صحابام بلا نيو دغو تي وقتان مي خنا دي ييغال خريط يي اك صوبي يي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله. مو ملني مبوكي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabaam ñi ngi fasiyene rek continue ak yeen ci as-sira an-nabawiyya. Amina ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam janib quraysh بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرح بيل بن نمر الغساني فقتله. مملني يننتبي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي كي يفي

فأكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دقلو كهي سن خادث سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة أنك سن بق عبد الله جوب سن إمسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دقلو كدي غناو بني سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أين ونعم أكي الصحابة دلو سنن تكاتنو يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو دلين كو دفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون يتم في يونتي بي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغل تي نوراي فكي يفير يوي اك جوروم تي اجوما جي نيو ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhayr def nako taxone yonent bi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhayr bokon na ci ñu yonent bi tekku wax ne nanu len ray waye ci ko lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonent bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonent bi dal di koy jegal ba nopi yekati manto bu am solo jox ko wax ne ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamne ñewon nañu ci gannaaw mudi muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogu taxona way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima tagguko ngiruk ba xam tagguko itam ngir jikom yu rafet gis na ni itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhayr amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax né xolam manta dal mukk dudul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonenti bi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa muné walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bisaj'i wash'ari mimma hadha mi'sharu ahlul fasahati turran bithana madahu wa anta wa laysa yudraku bil akwabi tayyaru ka'bun wa hassanu والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني من برم توبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تأمسلو نينا نسيت لامي تمنى وقت

yelek wa aljanna euleuk yel nañ ci yalla boole mo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni wa zawwajnahum bi hurin 'ayn walladheena amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى نين بوك ني سي ترانغ يما ديفال وا الجنه مودي ني باخون ديم تي ماك ньо دون ما توب gëm ma di ma jaam ñooña seen njaboot di niw tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon teg wuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te du ma ca wàññi dara.

رب ربي سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى ننبك نتترانك يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب جم دي مجام نيونا سين جبو دينيو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تغون كو بن يون نيونا بو ألغي لسين جف نيو نيو نيو دنا كو يغل سين جف باي تدو ما تيواني دارا

ndax lepp lu yalla bind mu di picc yi ngelaw yi asaman yi suuf yi géej yi garab yi yépp ñi ngi sabbal yalla ci waxtu woowu mu ne kon yow nit nag jaamuma ci waxtu woowu looloo tax mu farataal julli tisbar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen أما صلاة العصر فإنها الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة من لين جولي تاكو سانك لي تخ يالا فراتال كو مودون وقت واغا خامتيني تي لا آدم ليكون غرب غاكو يالا تري وون تي اجينا ني لولو تخ نك ني بڬ نيت جامو تي بروامم بور يالا گيرم كو ناخ تي وقت وو لا يالا ميرلو لا آدم ميرلو وون نيت ميرلو وون يالا تي يالا mo bind nit jox ko ay ngeenel ba pare nit merlo ko ci xalaat bu nga xamanteni mu ngi joge ci nonam mu di shaytané ndax suñu mam adam gis ne ni shaytané moko trompé ba mu lek garab ga pour nak nit meuna delu wat jugo ak boromam fokk mu julli waxtu takusan wo mu ne lolo tax mu faratal ko منك أما صلاة المغرب فإنها الساعة التي تاب الله فيه على آدم منك لتخنك يلا فرطال جولي تيمس دو دار لدول جولي تيمس موي وقتو يلا جيغلي سنو مام آدم واو سنو مام آدم يلا نكو ميري چي وقتو تاكوسان وانتنك منكو جيغل چي وقتو تيمس متخنك فوفو doomu aadama bi war na fay julli pour delloo yàlla njukkal sant ko ci jéggal bi mu ko jéggal mu ne leen amma salaatul atama fa innaha salaatu allati sallaha almursaluun mu ne ko julli gee nag mooy julli gi nga xamante ni yonent yi julli woon nañ ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raaj من لن أما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان ويسجد لها كل كافر دون الله من لن لتحيى الله فرتالنك جل فجر من نخ في وقت فجر تلا جنت بدي فنك نينا تنياري بجن الشيطان وقت وونك يفيري تلين دان جامو الشيطان mu ne kon nag bu fekkee yéeféer yi ci waxtu woowu la ñuy jaamu cheytaane yéen jóg leen yéen julliti ngeen jaamuma ci waxtu woowu bi mu leen tontoo ci laaj bi ñoom juif yi wax neen ko ne ko li nga wax dëgg la wante dañu ñu itam di ko laaj wax neen ko ne ko wa ma sawaabu salaatu dhuhr ñu ne ko lan mooy yoolu julli tak tisbaar nit ki bu julle tisbar ban pay la ci am lu ko ci yalla di fay yenen tibi ne len innaha as-sa'atu allati tusjaru fiha jahannam fama min mu'minin yusalliha illa harrama allahu alayhi adaba jahannam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne len julli tisbar waxtu tisbar moy waxtu wi nga xamanteni ci lañuy xambat safaraw jahannam ba muy jeer jeeri motax waxtu tisbar waxtu wu tang lay nek waaw motax yenen tibine amul benn julit buy jog di julli ci waxtu wowo tisbar ludul ba yalla aramal na sa yaram ci safara wu jahannam ñu ne ko lan moy yoolu ku julit takusan yenen tibine len fa fiha akala adamu sajara fama min mu'minin yusalliha illa خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ينتب صلى الله عليه وسلم نلين تي وقتو تاكوسان تي لا سيني مام ادم ليكي وون غارب مو نيكون كيب كو جولي وقتو وو كيب كو جولي تاكوسان تي وقتوم مو ني генنغا تي بكار لو سي بكار باري باري باري ملناني يانغي سوكو جولو ملناني يانغي سوكو جود fofu nak la yenen tibi sallallahu alaihi wasallam jange aya ba hafizu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin motax nit ñu bari ne julli takusan modi salatul wusta waaw yalla neena na ngeen samonté julli juromi rawati na nak julli gogu ñuy wax salatul wusta waaw

المتوحد في الجلال بكمال الجمال، تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال، تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبكم دار موسى جيتي وخو كايبي sen bokum dara pabja ci walu jappandal gi ñu ngi di nuyu di amate ki yon jotaayu takku sani dara aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñu waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar wowo sunu borom di wax ci suratul qiyama waye nak mu bari lol ñu sakku dekk waat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu fasiyene jokok sayyid tabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk nit ñu di ci bekk nak kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deklu bo sañoon nit la ngay wax ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sabé yalla aljuma ji di ñew dañu ko wuyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاتي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اكي صحابام ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم